0: الكون.
1: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة. ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادتي خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة. يراني الرجال سريرا عقوب رغبة، يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنت من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي

0: يمكن حدا تاني اجا مطرحك
1: عم خبرك
0: حتى ما غيري جرحك عغيبتك حسيت غافلني الوقت ليل الغرام اغتال روحي عالسكت طرتك تترجع لا رجعت ولا سألت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا سكر قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: Nota, Nota Arabia.

Sohle, allein.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: في رفران نصه بعدين دقة. طيب يلا.
2: بدون أن مثل شريط الكاسيت أول شيء
1: يعمل. يا بصير مش نورمال.
2: في فرق لأنه الكاسيت أبطأ.

0: ناخدها مره احسن.
1: ايه
2: مثل العاده.
1: ايه منيح يا موعد.
2: طب خلينا نحط طاوله صغيره هون بتاعنا.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل
0: لها.

0: بننساجي.
1: يلا ايه ايه كله موجود لحد هون. ايه
2: ايه
1: يلا
2: نوتا عربية.

0: نوتة قريبة.
1: صوتك يا عليا بيزرع الفرح بهالبيت.
2: عيشي وحدك يا ستي.
1: لا يا بنتي، عيشي أنا ومزهري وتكاي والحكاي.
2: حكي لي الحكاية.
1: من زمان كنت ناطرة عباب، وهون اليوم مرق وأخدني من إيدي وجابني عهالبيت، يبقى يدوس عالصخور ويتنقل بالحقالة، ويزرع الوعر ويسقي الصليخ، ويطلع الشجر العالي بأرض العاري.
3: كانت الأرض بهيك الأيام العتيقة بدها إيدها، والبيوت الصغيرة تدلف بالشتاء،
1: حدول السطح قرب تشرين،
3: والبنت وخي رجعوا
1: يا حني عم يدرسوا،
3: بكرة بيتعلم وبيتركونا،
1: بدها طريق ونتبعدهم عنا وما فينا نوقفهم، بدهم يكبروا ويعيشوا ويفتشوا ويحبوا،
3: بدهم يحبوا غيرنا ويتركوا البيت.
1: أنا وإنت بمسوية من المسويات، تركنا بيتين كانوا يحبونا.
3: صحيح، الله معنا، رح أحمل السطح وازرع لهم الأرض تنحميهم من العاصفة، ويصيروا يقدروا يفتشوا عن الحب ويوقفوا بالزمان شجرتها. خليهم يروجوا صوب البواب اللي ناطرينهم عليها يا رفقاتو.
1: فايق كيف الصبي لقي بيته جديد، ويوم جابلنا لبيتنا العتيق مزهرية،
3: والبنت بس خلصت التكاية حطت على الجوان وقالت أنا رايحة ومسكها بإيده.
1: كان في ناس كتير يومه، والطاولات عمراني والغنين متلي الدنيا.
3: إيه، مسكها من إيده وأخذها عبيتها جديد.
1: بعد التكاية على الديوان وبعد المزهري، غابت الشمس وسرب الخطيار، وصار في على الحيط سور، والناس بعد الناس بيحب وبيحسد وبغار، وهالبيت ما عايش فيه إلا الحب. وهيك يا بنتي كلنا منفتش على المشوار، والحب بيسلموا الكبار للصغار، تيضل زهرة الزهور اللي مشعشعة طول السنين، والأسوارة تتنقل من إيد لإيد. مش هيك يا سبع؟ فوت صار انت ورفقاتك.

0: احكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: بكم أعاد الرئيس الأمريكي فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، وهدد بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات في أحدث تصعيد أمريكي للصراع. دونالد ترامب تراجع أيضا عن مقترح فرض رسوم عبور تصل إلى 20% على المرور عبر مضيق هرمز، والذي كان طرحه قبل يوم واحد فقط. سليمان ياسيني.
2: تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، معلناً استبدالها باتفاقات تجارية واستثمارية تعتزم دول الخليج الحليفة إبرامها مع بلادها. وفي مقابل ذلك، دخل الحصار الأمريكي المتجدد على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، بحيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أن أكثر من 20 سفينة بحرية تابعة للبحرية الأمريكية إلى جانب مئات الطائرات العسكرية تنتشر حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تبقى ذات قدرة فتاكة وعلى أهبة الاستعداد. وفي سياق متصل، صعد دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران محذرا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز من توسيع نطاق الضربات الأمريكية خلال الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور في حال رفضت إيران العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق جديد. كما أشار ترامب إلى أن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع إيران أمس الثلاثاء، مؤكدا أنهم حثوا طهران على إبرام اتفاق.
1: الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية قال إن الجمهورية الإسلامية تعمدت مهاجمة 7 سفن تجارية خلال الأيام 7 الماضية، ما أسفر عن مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر من 10 مدنيين من أفراد الأطقم. من جهتها، شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران مساء أمس لليوم الرابع على التوالي. وصباح اليوم أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في المنطقة البحرية شرقية هرمزجان وسيريك، ويبدو أن أصوات الانفجارات مرتبطة بتبادل لإطلاق النار واشتباكات في مياه الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز بحسب الوكالة. علي منتظري، مراسل مونتي كارلو الدولية في طهران.
3: منذ يوم أمس شنت الولايات المتحدة هجمات واسعة استهدفت مدن المناطق الإيرانية، امتدت من ميناء شابهار في جنوب شرق إيران إلى مدينة أميدية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. فقد أززت هذه التطورات تكهنات بأن واشنطن تهيئ لعملية برية محتملة ضد إيران، أنها تركز هجماتها على المدن الجنوبية والمناطق المحيطة بمضيق هرمز. في المقابل، أعلنت إيران استهداف قواعد ومراكز رادار ومنشآت إمداد بالوقود تابعة للقوات الأمريكية في الأردن والكويت والبحرين وسلطنة أمان باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة انتحارية. وفي رده على الهجمات الأمريكية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن كل شبر من أرض البلاد بكل قوتها وسترد على أعدائها. من جهته، أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري أن إيران ستوجه ردا حاسما على أي عدوان أمريكي، وأنها لن تسمح

0: الرئيس الأمريكي. استأنف لبنان وإسرائيل محادثات في روما تأمل بيروت في إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة رغم ضعف التوقعات بإحراز تقدم سريع مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية ذكر في بيان مقتضب أن محادثات روما إيجابية وأنها ستستمر اليوم، مضيفا أن كلا الطرفين حريص على المضي قدما. وهبة خدش:
1: هي مفاوضات تعقد للمرة الأولى في السفارة الأمريكية في روما، وتبحث آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب في واشنطن ونقله إلى مرحلة التنفيذ، وفي أولوياتها انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وبالتزامن، ومن القدس، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استعداد بلاده للمضي قدما في ذلك. ويركز الفريق اللبناني الذي لا يضم وفدا عسكريا رسميا على البدء الفوري في ذلك وتسليم هاتين المنطقتين إلى الجيش اللبناني، إلا أن الاتفاق الإطاري لا يحدد الجدول الزمني لهذا الانسحاب كما تريده السلطات اللبنانية من هذه الجولة. كما أن إسرائيل كانت قد كررت أن قواتها لن تنسحب من ما تصفه المنطقة العازلة بعمق 10 كيلومترات إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في خطوة رفضها الأخير ويشكك محللون في قدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.
0: في الشأن الروسي الأوكراني، أعلنت روسيا أنها تبحث عن طرق للملاحة تكون بديلة من بحر أزوف في ظل تكثيف الضربات الأوكرانية بعد أن أعلنت كييف استهداف أكثر من 110 سفن هناك في 9 أيام. ومن جهتها أفادت الأمم المتحدة بأن عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا في حزيران يونيو يتخطى العدد الذي شهدته البلاد في أي شهر منذ نيسان أبريل 2022 في وقت تصاعد فيه روسيا هجماتها الصاروخية البعيدة المدى. عودة إلى وهبة خدش:
1: في أوكرانيا قتل ما لا يقل عن 293 مدنيا على الأقل، وأصيب 1990 آخرون في شهر يونيو الماضي، وهي حصيلة جديدة للبعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان في البلاد، وهي الأعلى منذ الشهر الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. كما أن عدد القتلى المدنيين المؤكد قد ارتفع بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت البعثة أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو الهجمات البعيدة المدى التي شنتها روسيا، والتي طالت بشكل رئيسي المراكز الحضرية البعيدة من خط المواجهة المعتادة. السلطات الروسية من جهتها أفادت أيضا ارتفاع عدد الضحايا المدنيين على أراضيها، مشيرة إلى مقتل 250 مدنيا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة تقدر ب 121% على أساس سنوي وفقا لتقرير أممي. أيضا
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت الليلة الماضية سلسلة من الضربات استهدفت منشآت للصناعات العسكرية في كييف ومرافق للبنية التحتية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا. ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العرض العسكري التقليدي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي في جدة الشانزليزيه بالأمس، وقد أعدت لهذه المناسبة مراسم ضخمة تفرد مساحة خاصة لأوكرانيا وحلفائها لا سيما الدول الأوروبية. سميرة والنبي والتفاصيل:
2: افتتح جنود أوكرانيون ووحدات من 35 دولة من تحالف الراغبين العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في جادة شانزليزيه. وقد أعد العرض العسكري ليكون استعراضاً ضخماً ورسالة استراتيجية فرنسية مفادها أن القوات الفرنسية ودول التحالف على جاهزية كبرى للقتال. وخلف أعلام معظم دول التحالف الأوروبي بالإضافة إلى أعلام كندا وأستراليا، سار ما بين 7 إلى 25 جندياً من كل دولة بخطة ثابتة مرتدين الزي العسكري أو الرسمي تحت أنظار رؤساء دولهم أو حكوماتهم. ومن خلال هذا العرض الاستثنائي هذه السنة تستعرض فرنسا قدراتها العسكرية من خلال تحليق طائرات فوق جادة شانزليزيه تحمل نماذج للأسلحة تحت أجنحتها، وهي سابقة تحدث لأول مرة في عرض 14 تموز يوليو. تجدد فرنسا ودول التحالف مقاربتها العسكرية لدعم أوكرانيا في ظل تهديد الروس المباشر لكييف ولأمن القارة الأوروبية.

0: يترأس رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في العاصمة المغربية الرباط أعمال اللجنة العليا المشتركة في زيارة رسمية توصف بالتاريخية، زيارة تعيد الدفء لآليات التعاون الثنائي المجمدة منذ سنوات. من الرباط جلال المخفي.
1: الزيارة تأتي لترأس الدورة 15 للجنة العليا المشتركة رفقة نظيره المغربي عزيز أخنوش، وهي آلية تعاون لم تلتئم منذ عام 2019. وتأتي القمة لتتويج مصالحات فرنسية مغربية كبرى وتدشين شراكة استراتيجية جديدة عقب المنعطف التاريخي المتمثل في اعتراف باريس بالسيادة المغربية على الصحراء. على طاولة المباحثات ملفات ثقيلة تتوزع بين الأمن والاقتصاد. باريس الممثلة بوفد وزاري واز يضم وزيري الخارجية والداخلية تسعى لتعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة وتدبير ملف الهجرة. أما اقتصاديا تتطلع الشركات الفرنسية لضمان عقود استثمارية ضخمة في مختلف المجالات في وقت يسابق فيه المغرب الزمن لتحضير بنية تحتية عملاقة لاستضافة مونديال 2030. الزيارة تأتي أيضا لتضع اللمسات الأخيرة والترتيبات البروتوكولية للزيارة الملكية المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
0: نبقى في المغرب، حيث أحالت السلطات القضائية الصحفي علي المرابط الموقوف منذ يوم الأحد إلى التحقيق حول منشورات تضمنت تشهيرا وقذفا بحسب ما أعلنت النيابة العامة. سيصبح التنقل اليومي لآلاف العمال الإسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيب جبل طارق لبريطانيا وإسبانيا، حيز التنفيذ اليوم بعد سنوات من الطوابير الطويلة والانتظار المرهق عند الحدود. منى دويبية.
2: بعد أكثر من 6 سنوات من المفاوضات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقعت لندن وبروكسل ومدريد معاهدة جديدة تنظم وضع جبل طارق منهية آخر الملفات الكبرى العالقة بعد البريكست. ويهدف الاتفاق إلى تسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود مع الإبقاء على الخلاف التاريخي حول السيادة خارج إطار التسوية. ينص الاتفاق على السماح لسكان جبل طارق بعبور الحدود إلى إسبانيا باستخدام بطاقة الإقامة، فيما سيتمكن الإسبان من دخول الإقليم ببطاقة الهوية. أما عمليات التفتيش الحدودية فستنتقل إلى المطار والميناء، حيث ستجرى بالتنسيق بين السلطات البريطانية والإسبانية وفق قواعد فضاء شنغن، من دون أن يمس ذلك بالسيادة البريطانية على الإقليم. هذا الاتفاق اعتبر انتصارا دبلوماسيا لجميع الأطراف، فيما لا ينهي النزاع الممتد منذ معاهدة أوتريخت عام 1713، بل يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على إدارة الخلاف بدل حله، أي فصل قضية السيادة عن التعاون الاقتصادي والأمني، وهو نموذج قد يفتح الباب أمام مقاربات مشابهة في النزاعات الأوروبية الأخرى.
3: كأس العالم لكرة القدم 2026.
0: حرم المنتخب الفرنسي من بلوغ نهائي كأس العالم بعدما نجح منتخب إسبانيا بالفوز بنتيجة 2-2 في نصف النهائي مساء أمس في مباراة فرض خلالها أبطال أوروبا سيطرتهم التكتيكية والجماعية. وديع فيعاني.
4: لم يتمكن المنتخب الفرنسي من منافسة المنتخب الإسباني وهزم أمامه 2-0 في نصف نهائي بطولة العالم لكرة القدم في مباراة أقيمت في مدينة دالاس، وسجل أويارزابال هدف المنتخب الإسباني الأول في الدقيقة 22 ومن ضربة جزاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 58 عبر الظهير بيدرو بورو. منتخب إسبانيا سيطر على هذا اللقاء وحرم المنتخب الفرنسي من القيام بهجماته المعتدة، ولم يحصل كيليان مبابي وزملائه على أي فرصة تذكر خلال المباراة بأكملها. وسيخوض المنتخب الإسباني المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في نيويورك، والمنتخب الفرنسي المباراة على المرتبة الثالثة يوم السبت في ميامي، وتقام مباراة نصف النهائي الثانية اليوم بين الأرجنتين وإنجلترا.
0: وبهذا التقرير الرياضي نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترامب يستأنف حصار موانئ إيران ويلوح بضرب أهداف الطاقة. الرئيس الأمريكي يشيد برئيس الوزراء العراقي في خضم ضغوط أمريكية على بغداد للحد من نفوذ إيران. يوم ثان من مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما. لوكورنو في المغرب لتعزيز التقارب بين باريس والرباط. إسبانيا تهزم فرنسا وتبلغ نهائي المونديال الثاني في تاريخها.
5: شكرا لك يا رولا أبي حيدر.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. الطقس.
0: كيف سيكون الطقس في العواصم الأوروبية رضا اليوم؟
5: نبدأ من العاصمة الفرنسية باريس، غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. في بروكسل سماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية، 29 درجة مئوية في لندن. في برلين غيوم متفرقة مع 26 درجة مئوية. في العاصمة الإيطالية روما سماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية. أما في مدريد والتي تحتفل بالتأهل إلى النهائي، درجة الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية.
0: إيران تنشط خطا جويا غير مصرح به مع صنعاء وترسل مندوبها الدائم لدى الحوثيين، ما تسبب بعودة التوتر واحتمال سقوط الهدنة مع السعودية والحكومة اليمنية.
5: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
6: عاد التوتر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين وبين هؤلاء والسعودية على خلفية تسلل طائرات إيرانية إلى صنعاء وقصف مطارها لمنع هبوط طائرات أخرى فيه، ومن ثم رد الحوثيين بإطلاق صواريخ باليستية على مطار أبها في جنوب السعودية. وأعلن المبعوث الأممي الخاص باليمن هانز جرونبرغ أمس أنه بدأ محادثات في العاصمة العمانية مع مسؤولين عمانيين وكبير مفاوضي الحوثيين المقيم بشكل دائم في مسقط، وذلك بهدف خفض التصعيد والحفاظ على الهدوء النسبي الذي ساد اليمن منذ نيسان أبريل 2022. وكانت طائرة تابعة لشركة مهان إير الإيرانية وصلت فجأة إلى مطار صنعاء في 3 تموز/يوليو الحالي، وقيل أنها جاءت لنقل وفد حوثي للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، ثم تبين أنها كانت تقل عددا من كوادر الحرس الثوري الإيراني وعلى رأسهم علي محمد رضائي، وهو المندوب الإيراني لدى الحوثيين الذي حرص سريعا على الظهور في أكثر من مناسبة. كان رضائي عين في 2022 بعد شهور على مقتل سلفه حسن إيرلو عام 2021، لكنه غادر صنعاء أواخر 2024 ليعود إليها قبل أيام، ما أثار استياء شديدا لدى الحكومة اليمنية وبطبيعة الحال لدى السعودية التي كانت تقيم حوارا دائما مع الحوثيين، وقد أظهر هؤلاء شيئا من التمايز عن إيران طوال الحرب الأمريكية عليها. وأول من أمس الاثنين قصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية فحولت مسارها إلى مطار الحديدة غربي اليمن. ومع الرد الحوثي على السعودية سارت توقعات باحتمال سقوط الهدنة، خصوصا أن المواجهة بين الحكومة والحوثيين شهدت توترات ميدانية في الفترة الأخيرة، غير أن هبوط طائرات إيرانية من دون تصريح مسبق من تحالف دعم الشرعية شكل انتهاكا لمجال جوي يخضع منذ أكثر من عقد لرقابة سعودية ودولية. ثم أن عودة مندوب إيران إلى صنعاء في ظل التصعيد الحالي في المنطقة يعزز الشكوك في أن إيران تهيئ الحوثيين سواء لضرب الملاحة عبر البحر الأحمر أو لشن هجمات على دول الخليج.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة
2: نوتة عربية.
0: محمد بوشيبة، صحيفة العربي الجديد عنونت أزمة الطائرة الإيرانية اليمن على شفا مواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات.
7: تناولت صحيفة العربي الجديد التصعيد العسكري والسياسي المتسارع في اليمن عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استهداف مدرجي مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفدا حوثيا، معتبرة أن هذه الخطوة شكلت منعطفا جديدا في الأزمة. ورد الحوثيون باستهداف مطار أبها في السعودية متهمين الرياض بإنهاء مرحلة خفض التصعيد، فيما تبادلت الحكومة اليمنية وجماعات الاتهامات بشأن مسؤول مسؤولية التصعيد وسط اتهامات للحكومة لإيران بمواصلة دعم الحوثيين وتحدي سيادة الدولة. وأشارت صحيفة العرب الجديد أن خبراء يرون أن التصعيد الحالي لا يعني بالضرورة تغييرا جذريا في موازين القوى، لكنه يعكس تصاعدا في مستوى المواجهة الإقليمية، فالحوثيون لا يزالون يمتلكون قدرات صاروخية ومسيرات تمكنهم من تهديد أهداف داخل السعودية، في حين يبقى مسار الأزمة مرتبطا بحجم الردع السعودي والتطورات الإقليمية.
0: نقرأ في افتتاحية صحيفة الخليج جنون النظام الإيراني.
7: رأت افتتاحية صحيفة الخليج أن استهداف ناقلتي النفط الإماراتيتين في مضيق هرمز يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي، معتبرة أن الهجوم يعكس حالة من الإحباط والعزلة التي يعيشها النظام الإيراني بعد إخفاقه في تحقيق أهدافه الإقليمية. وأشارت الصحيفة لأن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية يهدد أمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة، ويشكل امتدادا لسلسلة من الهجمات التي طالت منشآت مدنية وبنى تحتية في دول الخليج خلال الفترة الأخيرة. وأضافت افتتاحية صحيفة الخليج أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وسيادتها في وقت لقي الهجوم إدانات خليجية رسمية باعتباره اعتداء على أمن الملاحة الدولية. وخلصت الافتتاحية لأن استمرار هذا النهج من شأنه أن يزيد عزلة إيران ويعمق أزماتها، داعية طهران إلى التخلي عن سياسات التصعيد والعودة للحوار واحترام القانون الدولي.
0: مفاوضات روما كل الطرق تؤدي إلى السلام، عنوان في نداء الوطن.
7: كتب أنا سيركيس مقالا في صحيفة نداء الوطن حول تطور مسار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تعد تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر تعقيدا تتمثل في بحث آليات التنفيذ، في مؤشر على انتقال الجهود الدولية من إدارة الأزمة إلى محاولة الدفع نحو حل تدريجي. وأوضح الكاتب أن اختيار روما لاستضافة هذه الاجتماعات يحمل أبعادا سياسية ورمزية بالتزامن مع انخراط الدولة اللبنانية بصورة مباشرة في العملية التفاوضية. وأضاف الكاتب في صحيفة نداء الوطن اللبنانية أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات أساسية، أبرزها الخلاف بين إسرائيل وحزب الله بشأن أولوية الانسحاب من المناطق الحدودية، فيما تواصل الولايات المتحدة جهودها للحفاظ على زخم المفاوضات ومنع انهيارها. ووفقا للكاتب فإن اجتماع روما لن يشهد اتفاقا نهائيا، بل سيمهد لتشكيل لجان متخصصة تعنى بالملفات الأمنية والعسكرية والتقنية، في حين يبقى نجاح هذا المسار مرتبطا باستمرار الدعم الدولي وتجنب أي تصعيد إقليمي.
0: صحيفة الشرق الأوسط عنونت من جانبها السودان كيف السبيل لإنهاء هذا الدمار.
7: نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا لسعاد كريم بخصوص تداعيات الحرب المستمرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الصراع الذي اندلع في أبريل نيسان 2023 تحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد خلفت انهيارا واسعا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وأوضحت الكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط أن الحرب تسببت في موجات نزوح ضخمة داخل البلاد وخارجها، وأدت إلى تراجع الخدمات الأساسية وانهيار القطاع الصحي والتعليمي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في واحدة من أسوأ الأزمات التي يشهدها السودان في تاريخه الحديث. وأضافت الكاتبة في صحيفة الشرق الأوسط أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من آثار الحرب، إذ اضطرت المرأة السودانية للعب دور اقتصادي واجتماعي متزايد في ظل انهيار مؤسسات الدولة، بينما يواجه الأطفال مخاطر النزوح والعنف والتجنيد القسري وفقدان التعليم.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
8: صناع محتوى يوثقون الحياة الريفية في سوريا.
0: ريبورتاج من توقيع عدي منصور.
9: في فناء منزل ريفي في قرية صغيرة شرق حمص يوقد غاز السلوم النار في موقد بدائي شكله عبر خلط الطين بالأعشاب اليابسة، يضع فوقه قدرا فخاريا ويبدأ بإعداد وجبة من الطعام وترصد كل ذلك كاميرا بيد أحد أفراد العائلة.
10: اليوم بدي أعمل لكم رز بحليب عتازة مباشرة من البقرة، روحوا لنحلب البقرة سوا.
9: لا كاميرات احترافية ولا مطبخ فاخر ولا وصفة استثنائية، مجرد طبخة كانت تعدها والدته.
11: إني بلش هيك يعني أعمل محتوى طبخ من الريف اللي بنعمله نحن، يعني من الطبخات السهلة. يعني أنا ماني شيف، أنا مواطن عادي مثلي مثل أي أحد، بس بعرف أطبخ كم طبخة يعني تعلمت عن أمي الله يرحمه.
9: غازي وهو مزارع دخل عالم صناعة المحتوى منذ أقل من سنة، وتجاوز عدد متابعيه 700,000، وكل ما يقوم به هو تصوير ما يعرفه، الأرض والطبخة والحياة كما يعيشها.
11: بطبخ طبخ عادي، طبخ بيت. أنا طبختي اللي بطبخها اليوم بالبيت باكلها بعرضها على الشاشة، لهيك حسيت أنه الناس مفتقدي لهذا الشيء ومبسطت على هذا الشيء.
9: ولم يعد غازي استثناء، ففي الأشهر التي تلت سقوط النظام في سوريا برزت عشرات الصفحات التي توثق تفاصيل الحياة الريفية، من زراعة الأشجار المثمرة إلى مواسم الحصاد، وصولا إلى إعداد الأكلات تقليدية بمكونات طازجة تنتجها الأرض. مشاهد يراها كثير من المتابعين صورة مختلفة عن سوريا التي لا تخلو أخبارها لسنوات طويلة مضت من رائحة الحرب ودخانها المتصاعد، بينما يبعث البخار فوق فخارة تغلي على النار في قرية سورية بعيدة على الطمأنينة. يرى الباحث السوري في علم الاجتماع فادي رجب أن هناك أسباب عدة لرواج هذا النوع من المحتوى وانتشار صانعيه.
12: الحنين إلى الطبيعة بعد سنوات طويلة من الحرب والاستقطاب السياسي، فأصبح كثير من السوريين يبحثوا عن محتوى بذكرهم بالحياة اليومية العادية. هذا النوع من المحتوى بيمنح الإنسان شعور بالاستقرار حتى لو كان هذا المحتوى بسيط.
9: أما غازي فيرى أن الناس كانت تبحث عن شيء آخر، شيء يشبه البيت.
11: ناس عايشة بالغربة تفتقد لأنها تقدر تطبخ هالطبخات هاي، عم تنبسط الناس كتير لما عم عملين هالطبخات الصغيرة اللي كانوا يطبخوها يعني أهلي. في كتير ناس عم تدرس مثلا وضعه ما بيسمح له يطبخ، ما وصل له فكرة طبخ صغيرة يعني بيقدر يطبخها.
9: ورغم هذا الانتشار إلا أن سلوم لم يحلم بالسفر أو افتتاح مطعم أو شركة ما.
11: ما بحب أني سافر أو أصير عندي مطعم أو كذا، بحب أنه بس يكون عندي أرض كبيرة وأعتني فيها وأشتغل وآكل منها، وهيك بحب حياة الفلاح، هذا طموحي بالحياة، ما عندي أي طموح تاني.
9: علمياً يعتبر الطعام أحد أكثر عناصر الهوية صلابة،
2: نوتة.
9: وبالتالي
2: نوتة
9: يمكن
2: عربية.
9: هذا العنصر أن يقاوم محاولات الطمس والإبادة الثقافية، ربما غازي لا يدرك ذلك لكنه يفعل. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: فقرتنا الصباحية متواصلة من مونتي كارلو الدولية. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل مع زميل سليمان ياسيني، بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشم،
0: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق مع كارضة،
1: وفيها رولا الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يوجه بتسريع الإجراءات لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية، وسوريا تسجل ارتفاعا كبيرا في محصول القمح خلال هذا الموسم.
0: في النشرة الرياضية وديع فيعان يحدثنا عن فوز إسبانيا على فرنسا وبلوغها نهائي المونديال، ثم نتوقف مع روب صبح في مدونة اليوم وهي تتساءل هل يعتاد البشر على الظلم؟
1: ونختم بعد ذلك مباشرة مع فقرة الأبراج وعراب الحدود. إبراهيم حسبي،
0: ابقوا معنا.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة ونصف صباحا في باريس.
2: موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني، تفضل.
3: شكرا رولا. مستمعينا الكرام، صباحكم سعيد. تزامن مع استئناف الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية موجة جديدة من الضربات على إيران. وفي هذا الصدد قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وطائرات مسيرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة التوجه على مواقع إيرانية للصواريخ والمسيرات، مؤكدة ضرب عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. إلى ذلك تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بفرض ضرائب على السفن العابرة لمضيق هرمز، محذرا من أنه سيوسع نطاق الضربات على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور في حال عدم موافقة طهران على إبرام اتفاق. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف الأعمال العدائية الأمريكية، وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى. كما أكد أنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وتدمير مركز الدعم اللوجستي العسكري الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت. وفي بيان قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. في اليمن أعلن الحوثيون المدعومون من إيران أنهم أسقطوا مسيرة استطلاع سعودية، وذلك غدا تجدد المواجهات بين الجانبين لأول مرة منذ سنوات. اختتم لبنان وإسرائيل اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إسرائيل استعداده للمضي قدما في خطة الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى الرباط اليوم في زيارة تستغرق يومين، ترمي إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا والمغرب في إطار لقاء رفيع المستوى بين حكومتي البلدين، وهو الأول من نوعه منذ 2019. زيارة تعد تمهيدا لاحتمال زيارة الملك محمد السادس لباريس. أطلقت روسيا وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف في الهجوم الخامس من نوعه على المدينة هذا الشهر. إلى هنا نأتي لنهاية الموجز الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة الأصغاء. إلى اللقاء.
2: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. تراجعت الأسهم الأوروبية مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف المستثمرين من اتساع المواجهة وتأثيرها في التضخم وتكاليف الشركات والنمو الاقتصادي الأوروبي. كيف يمكن تفسير تعمق خسائر الأسهم الأوروبية زياد مع عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران؟
4: الأسواق لا تتفاعل عادة مع التطورات العسكرية المباشرة فقط، بل تركز كذلك على تسعير المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك المخاطر. في مقدمة هذه المخاطر احتمال اضطراب امدادات الطاقة من منطقة الخليج أو تعطل حركة الملاحة، وكذلك التأثيرات التي قد تحدث لسلاسل الامداد وحركة التجارة العالمية. خلال جلسة الأمس تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.78%، كذلك انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 0.68%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1%، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.64%. هذه التراجعات تعكس ثلاثة مخاوف رئيسية: ارتفاع تكاليف الطاقة وعودة الضغوط التضخمية واحتمال تأخر خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. لذلك يتجه المستثمرون إلى تقليل تعرضهم ل الأسهم الأكثر حساسية للنمو الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية. وتؤكد أحدث التداولات استمرار الضغوط على الأسهم الأوروبية، وإن كانت هناك نسب من التراجع تتغير خلال الجلسة.
2: وما أسباب التباين في أداء أسهم الشركات الأوروبية بين تراجع شركات الطيران وارتفاع شركات الطاقة زياد؟
4: يرتبط هذا التباين باختلاف تأثير ارتفاع أسعار النفط على التكاليف وإيرادات كل قطاع. على سبيل المثال شركات الطيران تعد من أبرز المتضررين لأن الوقود يمثل جزءا كبيرا من تكاليفها التشغيلية، ومع صعود خام برنت بنحو 2.6% إلى قرابة $85 للبرميل تزداد مخاوف المستثمرين من تأثيرات ارتفاع أسعار وقود الطائرات على هوامش الأرباح لشركات الطيران. من جانب آخر تصاعد التوترات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى إغلاق بعض المجالات الجوية أو تغيير مسارات الرحلات وإطالة زمن الطيران، وهذا يمكن أن يساهم في زيادة استهلاك الوقود ورفع التكاليف التشغيلية. لذلك نجد أن أسهم أير فرانس ولوفتانزا على سبيل المثال خسرت نحو 2% لكل منهما. في المقابل نجد أن شركات الطاقة قد استفادت من ارتفاع أسعار النفط لأن الأسعار الأعلى يمكن أن تعزز إيرادات وأرباح تلك الشركات من خلال عمليات الإنتاج والبيع. لهذا تصدر قطاع الطاقة مكاسب السوق وارتفع سهم شركة بي بي بنحو 3% مدعوما أيضا بتوقعات تحسن نتائج تداول النفط خلال الربع الثاني من هذا العام. لذلك ارتفاع أسعار النفط لا يضغط على جميع الشركات بالدرجة نفسها، بل هو يمثل تكلفة إضافية على قطاع الطيران والنقل والصناعة، لكنه يشكل في الوقت نفسه عامل إيجابي لأداء شركات إنتاج النفط والطاقة.
2: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
5: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا بسشكيان يوجه بتسريع الإجراءات لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية.
1: نعم رولا، وجه الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان الحكومة بتسريع الإجراءات المالية والمصرفية اللازمة لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، مؤكدا مواصلة دعم المنتجين والمستوردين للحفاظ على استقرار الإمدادات في ظل التطورات الراهنة.
5: وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لحماية الإمدادات؟
1: وجه الرئيس الإيراني بصرف جزء من مستحقات المستوردين وتسريع معالجة العقبات القانونية والمصرفية التي قد تعرقل تدفق السلع الأساسية، إلى جانب مراجعة مخزونات الأعلاف والزيوت والتأكيد على تسخير جميع إمكانات الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق. وشدد الرئيس الإيراني خلال اجتماع ضم وزراء الاقتصاد والزراعة ومحافظ البنك المركزي، شدد على أن الحكومة ستسخر جميع إمكاناتها للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع، مؤكدا اتخاذ إجراءات حازمة بحق أي ممارسات تستغل الظروف الراهنة أو تعرقل عملية الاستيراد والتوزيع.
5: إلى سوريا التي تسجل ارتفاعا كبيرا في محصول القمح خلال موسم الحصاد.
1: أعلنت سلطات سورية تسلم نحو 2 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد وحتى 12 من يوليو تموز الجاري، وسط التوقعات بزيادة المخزون الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضحت البيانات أن الكميات جمعت عبر 116 ألف عملية توريد في 84 مركزا، مع تصدر الحاسكة قائمة الإنتاج بأكثر من 900 ألف طن. وشكل القمح الطري المخصص لإنتاج الخبز النسبة الأكبر من المحصول.
5: وما أسباب ارتفاع إنتاج القمح هذا العام؟
1: يأتي ارتفاع الإنتاج بدعم من تحسن الأمطار وارتفاع إنتاجية الأراضي الزراعية، إضافة إلى إجراءات حكومية شملت منح مكافأة تشجيعية للمزارعين عن كل طن يتم تسليمه للمؤسسة السورية للحبوب بهدف تعزيز التوريد الرسمي والحد من تهريب المحصول.
5: والاحتياط الفيدرالي الأمريكي يتمسك بالحذر رغم تحسن بيانات التضخم الأمريكية.
1: في أول يوم لشهادته أمام الكونغرس، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش أن تراجع التضخم خلال يونيو الماضي لا يمثل نهاية المعركة ضد ارتفاع الأسعار، مشددا على أن البنك المركزي لم يحقق بعد هدفه في استعادة استقرار الأسعار. وأوضح وارش أن الفيدرالي سيواصل سياساته الحذرة في مراقبة المؤشرات الاقتصادية مع التمسك باستقلاليته وعدم التسامح مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
5: وهل استفاد المستهلكون الأمريكيون فعلا من تراجع التضخم؟
1: نعم رولا، فقد ساهم انخفاض أسعار الوقود وبعض السلع والخدمات في تخفيف أعباء الإنفاق، لكن استمرار ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف يعني أن الضغوط على الأسر لم تنتهي بالكامل.
0: النشرة الرياضية.
5: إسبانيا تتغلب على فرنسا وتبلغ نهائي المونديال.
1: التفاصيل معك وديع فيعاني، صباح الخير.
6: صباح الخير. منتخب إسبانيا أول المتأهلين إلى نهائي المونديال بعد تغلبه بهدفين للا شيء على المنتخب الفرنسي في نصف النهائي في مباراة أقيمت في مدينة دالاس في ولاية تكساس، وسجل الهدف الأول من ضربة جزاء بعد خطأ ارتكبه ظهير أيسر منتخب فرنسا لوكا دينيا على لامين يامال، وحول التسديد ميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد في الدقيقة 22. وفي الدقيقة 58 خلال الشوط الثاني سجل الظهير الأيمن بابلو بورو لاعب توتنهام الهدف الثاني، وفوز المنتخب الإسباني هذا كان واضحا إذ سيطر على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة كعادته حارما الفرنسيين من القيام بهجماتهم المعتدة، ولم يحصلوا على أي فرصة تذكر خلال المباراة بأكملها. واعترف المدرب الفرنسي ديدي ديشان بأن فريقه كان أقل مستوى من المعتاد من الناحية الفنية في مواجهة فريق إسباني أحسن التحكم بمجريات الأمور كما قال. أما مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي فقد أشاد بلعبه مؤكدا أن لا روخا هو أفضل فريق في العالم، وكان دي لا فوينتي قاد المنتخب الإسباني إلى اللقب الأوروبي قبل عامين، كما أحرز مع منتخبه الفوز الثالث على التوالي على فرنسا بعد نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2004 في ألمانيا 2-1، ثم نصف نهائي دوري الأمم عام 2025 5-4 النتيجة، ونصف نهائي المونديال هذا العام 2026 بهدفين للا شيء. إذن وستخوض إسبانيا المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في نيويورك، وفرنسا المباراة على المركز الثالث يوم السبت في ميامي، وتقام المباراة الثانية من نصف النهائي اليوم في أتلانتا في ولاية جورجيا بين إنجلترا والأرجنتين، وتوجد بينهما خصومة تاريخية رياضية وسياسية وعسكرية، وتبقى المباراة الأشهر بينهما تلك التي جرت في مونديال 86 في المكسيك، وفازت الأرجنتين 2-1 بفضل هدفين من دييغو مارادونا، الأول سجله بيده وعرف بيد الله، والثاني بمجهود فردي استثنائي جعله من بين أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم. وعام 98 في مونديال فرنسا طرد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام قبل أن تفوز الأرجنتين بركلة الترجيح، وبعد أرجنتين مارادونا يواجه المنتخب الإنجليزي أرجنتين ميسي الذي لم يسبق له أن واجه المنتخب الإنجليزي خلال مسيرته الحافلة. ميسي صاحب 8 أهداف في المونديال الأمريكي، وعنه سئل حارس مرمى إيفرتون والمنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد.
7: سيتحدث الجميع عن ميسي لأنه أحد أساطير اللعبة، لكن لا يمكننا تجاهل القدرات والمواهب التي نمتلكها في فريقنا هجوما ودفاعا وتماسكا، كل شيء متوفر لدينا.
6: ولاعب وسط المنتخب الأرجنتيني رودريغو دي بول يرى أن المباراة ستكون متكافئة.
7: أكثر ما يثير حماسي هو أننا على بعد خطوة واحدة من خوض نهائي كأس العالم مرة أخرى، ولا يوجد حافز أجمل من ذلك. أما بالنسبة للمخاوف فمن الطبيعي أن تكون كثيرة، فخصمنا منتخب قوي يضم العديد من اللاعبين بمستوى عال جيد ولديهم مدرب رائع، لكن هذه المخاوف لا تشغلنا، ونحن نستعد لهذه المباراة على أحسن وجه، ونتمنى أن نتمكن من تحقيق الفوز والانتصار والتأهل للنهائي.
6: وتوقف المهاجم الدولي الأمريكي فولارين بالوغون للمرة الأولى عند إلغاء عقوبة إيقافه، وسمح له بخوض مباراة دور ثمن النهائي أمام بلجيكا، وكان تلقى بالوغون في المباراة السابقة أمام البوسنة بطاقة حمراء مباشرة، وكان من المفترض أن يستبعد عن المباراة التالية أمام بلجيكا، غير أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خفضت العقوبة بشكل مفاجئ وغير مسبوق، وأثار هذا القرار انتقادات واسعة في عالم كرة القدم، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل شخصيا متصلا برئيس الفيفا جاني إنفانتينو من أجل إلغاء العقوبة. وقال بلوغون كان رد فعلي الأول السعادة بالعودة إلى الفريق، ولكن علمت بسرعة أن ذلك سيثير الكثير من الجدل، ورأيت لدى زملائي شيئا من التوتر أيضا. وخسر المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا 1-4. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: 6:45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
5: ترامب يستأنف حصار موانئ إيران ويلوح بضرب أهداف الطاقة. الرئيس الأمريكي يشيد برئيس الوزراء العراقي في خضم ضغوط أمريكية على بغداد للحد من نفوذ إيران. يوم ثان من مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما. روسيا تتحرك لإعادة توجيه سفنها من بحر أزوف تحت ضغط الضربات الأوكرانية. كورنو في المغرب لتعزيز التقارب بين باريس والرباط. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. وإسبانيا تهزم فرنسا وتبلغ نهائي المونديال الثاني في تاريخها.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: دونة اليوم عروب صبح،
5: وهي تتساءل: هل يعتاد البشر على الظلم؟
8: هل يعتاد البشر على الظلم؟ هل نتصالح معه؟ أم أننا نتعلم التعايش معه؟ هل ينتصر الظلم دائما بالقوة؟ أم أنه ينتصر أحيانا بالاعتياد؟ فيتحول الاستثناء إلى قاعدة، ويصبح ما كان يثير الصدمة جزءا من تفاصيل الحياة اليومية. هل يؤجر البشر الثورة على الظلم وهم بوعيهم؟ يرى عالم النفس مارتن سليغمان من خلال نظرية العجز المتعلم أن الإنسان إذا تعرض للأذى مراراً دون أن يملك وسيلة لتغييره، فإنه يفقد تدريجياً ثقته بقدرته على المقاومة حتى وإن كانت المقاومة ممكنة. وتكشف تجارب ستانلي ميليغرام كيف يمكن للسلطة أن تدفع الإنسان إلى قبول أفعال كان يرفضها أخلاقياً، بينما أظهرت تجربة سجن ستانفورد لفيليب زيمباردو أن الظروف القاسية قد تعيد تشكيل السلوك الإنساني بصورة مقلقة. هل فكر العرب والمسلمون بذلك؟ ابن خلدون كتب في مقدمته: إن الظلم مؤذن بخراب العمران، وأن الدولة التي تجعل الظلم منهجاً تزرع بذور انهيارها بنفسها. أما علي عزت بيغوفيتش فاعتبر أن أخطر انتصار للطغيان ليس السيطرة على الأرض، بل إقناع الإنسان بأن الحرية مستحيلة. لكن البشر لا يصمتون إلى الأبد. الدراسات الحديثة في علم الاجتماع تشير إلى أن الثورات لا تنفجر بمجرد تراكم الظلم، بل عندما يتزامن هذا التراكم مع بروز أمل واقعي بالتغيير. لذلك لا يوجد توقيت ثابت لرفض الظلم، فقد يحتاج مجتمع لسنوات وقد يحتاج لأجيال حتى يبلغ ما يسميه الباحثون عتبة الاحتمال، حيث تصبح كلفة الصمت أكبر من كلفة المقاومة. متى يحصل التحول الجماعي؟ يقول عبد الرحمن الكواكبي: إن الاستبداد لا يضعف الناس بالقوة وحدها، بل بتفريقهم وإقناع كل فئة بأن معاناتها منفصلة عن معاناة الآخرين. فإذا أدركت الجماعات المختلفة أن الظلم يمسها جميعا وبطرق مختلفة، تتولد إمكانية العمل الجماعي، لا لأن الجميع أصبحوا متطابقين، بل لأنهم وجدوا قضية مشتركة تتجاوز اختلافاتهم. في أي المراحل نعيش برأيكم؟ عروب صبح.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع الرب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
1: أهلا وسهلا إبراهيم. سؤالنا عن القمر، هل ما زال في السرطان أم انتقل إلى الأسد؟ وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
10: نعم، القمر انتقل إلى برج الأسد وراح يفضل فيه يا رضا اليوم وكمان بكرة. الزوايا كتار شوي، في عندي هوني 5 زوايا من القمر وواحدة من أورانوس. أول زاوية حصلت أوريدي الساعة 6:11 بالفجر، اقتران بين القمر والمشتري. هاي بتخلينا نهتم بمشاكل ومتاعب الآخرين وبنحاول نساعدهم قديش بنقدر. اللي بعديها حصلت الساعة 8:45 في الصباح، هاي سيكستايل يعني 60 درجة، هاي بين القمر وأورانوس، تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. بعد ذلك في زاوية جاية الساعة 8:15 في الصباح، تراين يعني 120 درجة بين القمر ونبتون، هاي بتعزز من قوة الحس والقوة الروحانية والخيال الخصبي الموجود عندنا. بعد ذلك في زاويتين من القمر بنفس اللحظة تقريبا الساعة 8 طبعا في الصباح، الأولى تقابل مع بلوتو، هاي احنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا، والتانية سيكستايل مع المريخ، هون تعطينا حافز نمارس المالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. آخر زاوية هي من أورانوس ونبتون، هي زاوية سيكستايل جاية متأخر الساعة 10:30 بالليلة الجاية. هون بعض الأشخاص بيبحث عن أسلوب حياة يتميز بالمثالية بالأفلاطونية، طبعا هذا خيال واسع، يعني الحياة على أرض الواقع هذا صعب جدا، بس أهم شيء بدي أقول إنه اللي بدي يعمل خطوة جديدة يعملها اليوم، ما يستنى لبكرة، لأنه بكرة الخميس كلياته خلو مسار لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
1: طيب لنرى الآن تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بالحمل.
10: الحمل بنقول له أنت كنت مشغول مبارح بأمورك البيتية والعائلية والعقارية، هذا صار وراء ظهره، هلأ إلو رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية الحياة مش هالقد دافية. ممكن يسمعوا اليوم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. بتم قدام مواليد برج الحمل نصيحة، يديروا بالهم من الارتفاع بالوزن حتى 6 من الشهر الجاي.
1: ماذا عن الثور؟
10: الثور هو اللي راح يكون مشغول اليوم بأمور البيتية والعائلية والعقارية. طبعا إدخال تغييرات جذرية على المسكن ممنوع منعا باتا، لأنه عطارد عماله بيتراجع خلال هاي الفترة. تغييرات بسيطة ممكن، هلأ شراء أو بيع عقار كمان بنفضل أنه نأجل هذا الكلام لبعد 23 هذا الشهر. أما إذا في صفقة تجارية معينة بيع أو شراء عقار وبدناش نضيعها، بدنا نفحص كل صغير وكبير في بنود العقد أو الاتفاقية حتى ما نتورط. وبصورة عامة مواليد برج الثور الحظ لا يتخلى عنهم بهاي الفترة لا عاطفيا ولا ماليا.
1: أخبار الجوزاء؟
10: الجوزاء عنده نشاط في الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة أو حركة جسدية، اتصالات لقاءات سفريات مقابلات. يوم مناسب لطلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا للدراسة والمطالعة وإذا في أي نوع امتحانات. كمان بالنسبة للجوزاء بيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران وبتم علاقتهم ناجحة مع أفراد العائلة.
1: أخبار سرطان؟
10: السرطان الناحية المالية هي اللي راح تشغله يعني خلال هذا اليوم، فبنقول له في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو تسترد مبلغ بدك إياه من قبل، بس دير بالك لأنه عطارد عم بتراجع أو بتراجع عنده هو بالذات، ما يترك التشتت الذهني أولا، ثاني شيء ما يقوم بشراء أي حاجة ثمينة ويخفف من النفقات قدر المستطاع، بتم عنده أجواء رومانسية دافية.
1: ووصلنا للأسد والذي القمر عنده اليوم.
10: هو أسد بمعنى أسد صحيح. نعم كلامك صحيح، على اعتبار أنه مر عليه يومين كان تعبان نفسي وجسدي والأمور ماشية على عكس ما يرغب، فبنقول له لا اليوم أنت فتحت صفحة جديدة من ساعة مبكرة جدا من الفجر، عندك طاقة عندك نشاط عندك حيوية، أنت بحاجة ماسة للقمر لأن الشمس الموجودة الحقيقة بالسرطان تضغط عليه، فاستغل هذا، بنقول له استغل هذه اليومين دول خاصة اليوم، ادفع بمصالحك لقدام، بيلاحظ كمان انه شعبيته في تصاعد، الاضواء مسلطة عليه وبتم قدامه فرص مالية حلوة حتى السادس من الشهر الجاي.
1: هل ظروف صعبة فعلا عند العذراء اليوم؟
10: نعم هذا كلام صحيح. والله أنت يا رضا صرت واحد من المجموعة، أنت تجيد فن الانتقاء. العذراء بنقول له انتقال القمر إلى الأسد هذا يسمى بيت المتاعب، فشي طبيعي أنه يشعر بهاليومين شوية نوع من التعب أو الملل أو فقدان الطاقة والنشاط، بس من ناحية الثانية معوض من الشمس الموجودة بالسرطان. نقول لمولود برج العذراء حاول إنجاز اللي بتقدر عليه، وأهم شيء ما تدخل في مواجهة فكرية مع أحد الأصدقاء.
1: وإلى الميزان،
10: الميزان هو اللي راح يكون في عنده نشاط اجتماعي والأصدقاء من حواليه ممكن جدا يحقق أمنية بمساعدة الصديق، أو ممكن يشارك مع صديق بشي حفلة أو مناسبة سعيدة. بالنسبة للميزان بتم قدامه فرص حلوة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة لغاية السادس من الشهر الجاي.
1: أخبار العقرب،
10: العقرب مركز أكثر شيء على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين، فبنقول له يوم إيجابي يعتبر تقدر تتقرب منهم تثبت جدارتك لهم وتدفع بمصالحك لقدام. بس اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له لا هذا اليوم انسى تماما لغاية 23 من هذا الشهر. بالنسبة للعقرب أجواء رومانسية حلوة والأصدقاء لا يتخلون عنه.
1: ماذا عن القوس؟
10: القوس نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيطلع بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يستحسن انه يطلع قبل بوقت يركز اكتر على الشارع. التجار بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الاحباء، ولكن الاجواء الرومانسية الحقيقة مش هلدي مشجعة. احلى ما عند القوس بتم فرص حلوة في مجال العمل خاصة لمن يبحث عن عمل حتى السادس من الشهر الجاي.
1: أخبار الجدي،
10: الجدي راح يكون مشغول في ضبط أمور المالية المشتركة، في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم مواليد برج الجدي يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر. هوني كمان للجدي بنقول له ما تدخل بشراكة مالية جديدة، حاول أنه تأجل أي خطوة مالية لا بعد 23 سنة.
1: وصلنا للدلو،
10: الدلو مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحياة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة. تاني شيء إتمام طلب خطبة زواج لأنه عطارد عم بتراجع هاي الفترة، لا تلائم هاي الخطوة أبدا لغاية 23 من هذا الشهر. هلا توقيع عقود تجارية، إذا في ضرورة قصوى لتوقيع عقد ما بدنا نضيعه، بدنا نفحص كل بنود هذا العقد الصغير قبل الكبير حتى ما نتورط. والحقيقة أحلى ما عند الدلو أنه بتم فيه فرص في الفترة الجاية، فرص لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض.
1: وأخيرا برج الحوت،
10: الحوت بنقول له دير بالك على صحتك، هو صحيح الشمس موجودة بالسرطان ما في مخاطر يعني من ناحية صحية، لكن في ضغط عليه اليوم وبكرة بشكل خاص نتيجة تراكم العمل، فيحاول ينجز قديش بيقدر بدون ما يبالغ في أي مجهود. كمان بالنسبة للحوت بنقول له أفكارك مش هالقد مقبولة عند أحبائك رغم أنه الأجواء الرومانسية دافية.
1: في معنا رسالة عصام من دمشق، ومن مواليد 3/6/1990، في 3:30 بعد الظهر، يسأل عن العمل والمال والصحة والحظ.
10: نقول لعصام انت برجك الجوزاء وطالعك الميزان، بالنسبة للعمل عندك فرصة من 24 هذا الشهر لغاية 22/8، وبقول له بصورة عامة بتتم الفرص قوية للدفع بمصالحه حتى نهاية شهر تموز من العام المقبل، يعني قدامه سنة كاملة هناك في مجال للتقدم في العمل. بالنسبة للمال خلال النصف الثاني من شهر أيلول، وبيكون هذا المال أغلبه من العمل. في عنده كمان فرصة ثانية مشابهة، هاي بتيجي في آخر أسبوعين من شهر كانون أول. أخيرا بالنسبة للصحة عند الولادة، تواجد كوكب المريخ في بيت الصحة والعمل، هذا بيدل أنه شخص نشط ومجتهد في العمل. الأعضاء الحساسة، الجهاز التنفسي، الظهر السفلي، الكليتان والقدمان. وأخيرا سأل عن الحظ، الحظ لا يلعب دورا معه ولكن لا يعاكسه، يعني وضعه أفضل من غيره.
1: نختم مع النجوم المشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
10: نعم، اخترت يا رضا لوليتا دافيد دافيتش، هاي ممثلة كندية سينما وتلفزيون.
1: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
10: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك، إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: تمام، 7 صباحا في باريس.

0: سيدة نبيل، مرحبا.
1: مرحبا رضا، صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعالم الرئيس الأمريكي.
2: بنوتة عربية، أغانينا هيك وكمان هيك،
3: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
2: وكمان هيك
4: قاطي فينا العنب دمع يا خد
2: وكمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

السهل كيف الزرع بموطن كيف حال السهل طير الطاير من عند الأهل كيف الزرع بموطن كيف حال

باله بعد الهجران وبي اني كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هي
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهي
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: nota arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم.

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: عم تطمح طرع الميا.
1: نوتا نوتا عربية.
2: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي.
3: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي.
4: خير السنة ورزق جديد

صرت أعرف كل بي وإن شو بيتعبوا قدي مش عندن

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

جرح ما شفي بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على الراح برمي.

كل يوم عن عيني رحت راحت مع الضحك كل آه عم تطرق عتب عبابك وبابك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعين. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عند شي ما لقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: يا أحلى منهم يا فرق عنهم
0: وكمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربي. بنوت عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنت من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبا

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

في نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي وكمان هاي

0: وكمان هيك
1: ليتني منمشي بخيالك عالسر.
2: notaarabia.com تستحق السماح.

بعد ما شفت شي ما شفت شي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

دمها خفيف، عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف، بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبها كيف كيف.

خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني. كانت شريفه فاضل

0: العربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: نوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: arabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك
1: نوتة وين ما كنت. نوتة عربية وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية بتحكي لختك.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: عافية دايماً بتراعي قلوب المصريين، وبالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب هنساعد كل قلب يعيش بعافية.
1: قلبي ده بيطير.
2: نوتة أريبيا.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير.

0: وكمان هي
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: دايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: clap the clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Thank you.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عودك انت.
1: نوتا، نوتا عربية.
2: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين.
1: بنوتا عربية أغانينا هي.
2: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
1: وكمان هي.
3: هيا منديلك فيا.
4: هيا منديلك فيا.
3: من زحلي عارة شيا.
1: وكمان هي.
5: قلبة هدى تهدى هل حلو مانك أدى.
6: نوتا عربية.
5: القصة زادت عن حد.
6: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: شكرا. اهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: شكرا شكرا لنادين صعب حقيقة، وسافرت بنا الى ذلك الزمن الجميل مع الطرب الاصيل، مع سيدة الطرب سيدة ام كلثوم. نادين صعب هي موجودة الان بالمغرب لإحياء سهرات، وربما عندها فكرة انها تصور فيديو كليب بالمغرب لانها اول مرة كتكتشف المغرب. فمرحبا بنادين صعب بالمغرب.
2: بنوتة عربية أغانينا هاي
3: ريتاني تنبعك مع السل
2: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: عندي شروط على البحر

تمشي بالحب درك بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قوة اصل التناكة من الاخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك انا بديها فوق راسها.

0: نوتة أريبيا. أنا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه.
1: أنا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه. ما هو النجاح مش بالعافية مهما عملتوا إيه. ويا اللي بيتكم من إزاز لازم تحافظوا عليه. لو شفت رجله جوه أرضي هتيجوا تعزوا فيه.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة. نورهان.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.